0: lo has fraudado. Yahoo.
1: Beirut.
2: سمعي داقلك كلمة ضيمة على صريمة
0: ناطقك بالمخيم.